والأرض وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله